0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر ستة أبدال، الله أبصار ستة أبدال. ولا يحيط به علما، إذا ممكن أن يكون هناك من تور

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

انتثرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda,

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: الله أكبر سترة الذات، الله أبصر سترة الذات، ولا يحيط به علما. إذا ممكن أن يكون هناك من التوبة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini kita akan membahas tiga bahaya yang selalu mengitari manusia dari dunia maya. Bukan dunia medsos atau sosmed, dan juga bukan YouTube, dan juga bukan Twitter. Tapi dunia jin, sihir, dan ain. Tiga ini yang akan menjadi pembahasan kita sampai menjelang zuhur biiznillah. Fenomena yang terjadi yang banyak kena tiga ini kaum perempuan. Dan ini wajar karena perempuan punya banyak kelemahan dan punya banyak pintu untuk dimasuki jin. Pintu yang pertama adalah ghaflah, lalai. Kelalaian itu banyak didominasi oleh wanita dikarenakan ada memang saat-saat yang potensi besar lalai seperti haid, nifas, dan yang lainnya. Kemudian pintu yang kedua adalah syahwat. Karena mengikuti perasaan dan juga keadaan-keadaan suasana hati yang kadang-kadang kalau membuatkan wanita itu gampang mengikuti syahwat. Yang kedua, ketakutan

أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض.

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه.